دوزوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها